بيتن كيما هرتومية كيما هرتومية لامي يوزخي بربيتن بشيش دي بايدي دي لامي يوزخي بربيتن بشيش دي بايدي دي